أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولجي مكي دغلوكادي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط باب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا

النبي صلى الله عليه وسلم داول دنج دي نكونا يام نيغا خامتيني بني واخي في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دان نوبيلو نهيتام ني نيبغ دين الاسلام ليمو ووتي موي جام نا دين الجام لا موتيف ينتبي صلى الله عليه وسلم كو بوكون جام لا كو دان واخ جام لا القران شيخ موغي واخ تي والو نيغا خامتيني بوكو نيو نيوم دين سيدي وقتانك نيوم نيو وقتانك نيوم تي وقتان وي وقتان بو خامني دا نجور جام واو وقتان بو خامتيني دا نودو تي تانغ وقتان بو خامتيني تام واخ دغ يالا يو ريك تي داو مو واخ ني ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن واو موتاخ يانتي صلى الله عليه وسلم bëggul woon werante, bëggul woon teesante. Moo tax Imam Shafi'i radiyallahu anhu benn waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànn ba muy yaakaar ni xëy na fitnee dëgërul fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek da doon bañu ubbi buntu ay na tax bi ko talibe yi laaje lu tax tontuwuloo dafa bind ni qaalu sakatta waqad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi samti an ahmaqin aw jaahilin sharafun wa fiihi aydan li sawni alcirdi islaaxu. قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح من وقنا ما لمن نطلق أن يخلق يو بلا وخل من يعول لك واو فعلو سكت وقد خصمت لأن قلت لهم ملل inna kalaama wér na ni ke wax ak ubbi sa làmmiñ nee na miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay innal kalaama li baabi sharri miftaaxu moo ni fi sumti an ahmaqin aw jaahilin sharafun moo ni dof wala ki reer te xamul dara nee na noppi sag la ci ñoom waaw nit ki mën naa sol yaram yi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamu rem kenn ndoxam ak ndoxam waaw kilifa gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamu rem mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara waaw mu nekkoon nag noppi sag la ci kireer sak la itam ci ki dof ne ko nag moo tax samak noppi sag la ci moom waaw rawati na ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek kay mën naa judd kon difa sala nañ baax na wante nag bala lan nañe defaru xol maa war a njëkk a defaru waaw ci ndesal maan jàng ni nok maan jàngale waaw dawaa ma ña defaru xol ma war a njëkk a defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom làmmi ni koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax làmmiñ lu baax rek lay wax su xol bonee làmmiñ lu bon rek lay wax moo tax mu seddali xol ñetti cër waaw

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جلال بن سنتيالا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أمين أكي صحابا jëlu si leen fa seeni continue ki yéen seen émission kalimatul xaq waxtaan yi nga xamante ni daaraan nañu ko ci àjjuma yi weesu mu doon waxtaanu sayyiduna alquran alayhi salaam alayhi salaam dañoo di continue di waar doomam ji di ko wax ay wax yu taay te sell di ko xamal ne ñaari yoon mu am yoon bi ñu tuddee yoonu yàlla ak

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الأمين. ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلتي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñu ak sahaba delu ci ñu ci katul yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haq seen xarit seen sobe cheikh ahmed chenni ndaw di leen ko defal and ak seen xarit ousmane bey yàlla tabaraka noonu mel ñu ngi woon ci histoire sahaabi yi bu mag bu ñuy wax yaasin mel ñu yaasin moom

אין ראום הדמות של ראום מוסרי שם ראום מנה נעודן בגון מוסרי שם ראום בגון מוסרי שם ראום לא נתח נדל חזיפה נקו ואזר תבוע דדארי על הקורביה יונק סורי שם ראום סורי שם ראום מולדנה فأقمت في مكة ولدخني بقتوا مكة منك بل أثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حضيفة بمقى الله جل بي مم ياسد دفع مني دفع أملك يا لخمر منك bëgguna sori samay mbokk li tax mu bëgg a toog fii ci màkk daf di barab bu am sécurité dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fale mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di xadayfa ne ko loo bëgg a def màkk mu ne ko dama fi bëgg a dal sama doole xadayfa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ne feeg yaa ngi dëkkaaleeg man loo xiif yaasir ne ko bi abi an tamin sayidin karim تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بنا كي سمباي نيا كد ياي سانغو باخ وخمني سأفكان دنا يولا تيترو قريش كي نبوك يتم دنا لتيترو خور مكوي يتم دنا لتيترو مونيكو إنك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيرة تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائلة وتغني العائلة وتحمي الجار وتغيث الملبوف ونكو بناني بناتي اللني خوم كل جنة تبه كل جنة رفجكو كل جنة منا تبطو كتمرانكي kula gëna mën a joxe ñam kula gën a mën a sarax yalwaankat kula gën a mën a dimbali ku ñàkk kula gën a mën a aar sa dëkkandoo kula gën a mën a xettali boromi problème loolu la ko Yaasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Xudayfa ay jikko yu rafet Abu Xudayfa ni ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa dagg yeeg sa waanate yi yokk na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraa nga nga ndax xam taraa nga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góob say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax noonu la ko fagay fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feeg yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii bu fittiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wat mu mel ni Abu Xudayfa maanaam Xudayfa bi muy waxtaan ak moom waaji nee na ko moom Yaasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ki may ku may protégé ci dëkk bi Abu Xudayfa ne ko dalalal sa bakkan tey jii maag yow mel na ni ay mbokk lañ ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fam te loolu danaa ko seede loolu waa màkk mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu

Oder? Benen tamit ñaanal ko ko ijaba. Ijaba moy ko xamni lu mu ñaan yalla na. Motax fa kana du'a'uhu asra'a du'a'i ijabatan. Motax mo sa'ad. Neena ñaanam bokk na ci ñaan yi gëna gaaw na. Neena bu fi hadith رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن نكمل الحديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت دي كلو صحابي نيانو سعد نان لن احذروا مويت دي كلين دعوة سعد نيانو سعد نفلو نيان يلا نبوكو لولو يننتي بي مكو نيانو نشلامي نبوكو موتخون لامي نيو سعد بن أبي وقاص باركين نيان يلا نبوكو سعد بن أبي وقاص مميغانيو في خلافة معاوية كوكيتم لمي ري ري أي مي بوكوشي صحابة يغنى مك بوكوشي فكي يرتبي وقت ندنو ندوك أجنا لينا لمي ري ري أي مي توقنا جاري كلهم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين كتب مودة الحج بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كون أجسني ما قايم بكي كسي فنك الحتمي عندهم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة nena dan len ko takantale dal hak dan len takantale Talha aba Muhammad al Fayyad mom len ko dan takantale nena bi mu ñewé Medina gaday yeralti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won suwaram ndax bokon na ci tabaraka allah ni dan wayal yonentimi dan ko kany diko tag tabaraka allah tag yo xamne yonentimi dan ci contane mo Ka'b ibn Malik wa na yonentimi ñett na amul ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoo ñu ñoko dan tag waye Talhami yonentimi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha moni fatu ci deng yowmul jamal bobu mu ngi am borom ben fukki at momeni ñaanu ñepp sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekka du bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoom bokk ndeyek bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des màkk te dëkku fa ndax nga dëkk yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba màkk nag

وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من ونوى تخلى مريم مجدف أفربني ترجمة كونفينكر بيت خمبي دي وليد بن مغيرة منكو خنا جسلو يو سما بيت جام ييغا خامني توپ نانو محمد نيوم فوك نانو ني نيوك نيوما يام فوك نانو ني دروا يي نيو ام موم لا نو ام نيوم تكات نيوم فوك نانو ني نيو نيو گن واتي واي تا يالا تي نيو نيو اوب درجه ايتام تا يالا ناخ نيوم نيوغي سلالال سين خول يالا ci gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manata ak hubal yépp ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yépp yéféré dañu doon jortu né ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñun jullit ñoñu té jam yoyu gëm and ak ñoom ñoom jaam yi fokk nañu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñoy gëssete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñi ñoom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yëgal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tasari seen diine ji ci suufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amon mak té modi ñi fété won kaw fété suuf ñi fété won suuf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ci mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ len bayé won ngén di tedd ba faw da ngén muju yam ak jamm pouvoir biñ fi bayé won ba ngén di ay bour pouvoir bobu da na muju dañ ba ngén yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ng lay laaj arab yi tok di ñu dégg ni ñu nak suñu jamm yé yam ndax suñu jaam yi mujju nañ di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu ngi leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yàlla yi di wut égalité pour yam ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñu wax Umayyatu ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal bobu notable makka yep ñu ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci digënté kilifa yi makka ya Umayya da di jël parole dal di tag Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmu

ربحني بأجت بن بردني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقصوى فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بنيدن صحابة يدعي وخني خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن جيكت غورن ننغو تلدن جلن جيكت غورن ننغو تلدن يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما نندي يغلني جلن جي غورن نخلي مدف كن دكت دي غور نخل دلون أبرها تنيايون موما دال تي سما جيلنجي نديغلا كو تاخا غور نيو ابراهيم و ايتام نديغلا تاخون مو لانك ني دودا نك بولين واخ ني جيلم جي غور جيلم جي دافا غور تي نديغل موتاخ موني لكن حبسها حادث الفيل والله واخ موني يونتي دي جيناو سيجي gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continue tukem bobu ci gilem am bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar ba ngeen fa tabarkal si ta ci ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ñu jaar fa mar wu tar sanal ko du si ta ci ndox ni mu naan continue yene ci jimi wacc ci ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takk momu nga xamne ñi ni neen jimi leen ak ñant tene ñi ni jimi leen ak ci wami tene mo fa aksi sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yonent bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca ndox de nga man matul juroomi nit mon nga na mandil rawati nan lu tollo binni sahaba ak lu top yonent bi dadi rocci linga xalam nga te modi fitam nga bantu fitba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi

jihati te yalla rek tax mu daldi commencer nak way ci rejeuz daldi wax ne wallahi lawla allah mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينتنا علينا وثبت الأقدام إلا قيدا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدوون تيال دلو أم جبك الإسلام مك يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدوون تيال إتم دلو أم خل بنيو منا سرخي أقلينك تي يو تسرخ budi won ak ndax yalla itam duñu julli mukk ak xewal yore yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay taccor yu bon ay noné l'islam yu bew ci suñu kaw neen bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank

إن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

عيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابه. بلا نيو دوغو تي وقتان مي خنا دي يغل خريتي أك صبي ben conférence bo xamné dana ko def suba insha Allah. Mo melni mbok yi gannaaw bañu sante yalla.

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلجين وكدقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان musedele njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tan dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërsekk du bari lolo sob yalla ci ñoom

متف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngent yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يننتبي صلى الله عليه وسلم نكو حبين عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منكو يوم ما يتق وبقنغ تيل مسلم من واو لحمن كت jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel ñu ñu wër waaw ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri